اش ندير راني في حاله نترجى في التيسير يكمل امالي ونشوف غزالي ينشرح خاطري ونتهنى.